غيره مسرمان اتنوي كايلكين كايلكين يسجوك مرسى كايلكين اتنوي منورالا باندونكو سالويرانين